رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة.